0: كسلونه كده دوري
1: ابويات
0: واجي قوم الجهو مهما تبوني انت ندورش ابينا قوم كتبنا لنكو سدام كوسونا pero karon niya mamahimo nagitikang asawa
1: oh boyet